0: ازاي ما حدش اتكلم عن الموضوع ده في افطار المطريه قبل كده؟ ها ازاي
1: رمضان في مصر حاجه تانيه والسر في التفاصيل.
0: ماذا لو حضرت افطار المطرية 15 رمضان؟
2: انت عارف ان انا كمان من المطرية؟
3: انت المطرية؟
2: انا من عزب الشلبي
3: والله العظيم. لا لا هو على راسي
2: اهلي وناسي.
0: السنة دي انا ما قضيتش رمضان في مصر بس،
4: يعني المنطقة اللي عشت فيها 20 سنة
0: وبقالي سنين ما زرتهاش.
2: اهلي وناسي ابهروني،
5: حتى ماما خرجت تيجي تعيد الامجاد وترجع للمطرية اللي هي اصلا منها.
6: طبعا عشت هنا 50 سنة من عمري، فأحلى أيام عمري هنا، وكان لازم أحضر بصراحة. حاجة تحفة وحاجة يعني أنا سعيدة قوي إن مسقط راسي بيعمل حاجة عظيمة زي دي.
2: وأنا كمان
6: بجد والله
4: كل العظمة دي بدأت إزاي؟
7: هم 5 من زمايلنا بس يعني صدفه كده يلا نفطر مع بعض.
3: ما كانش لسه في الموضوع في الشارع ولا مطبخ في الشارع.
7: طب يا جماعه ما قلتولناش ليه؟ خلاص السنه الجايه نقعد مع بعض كلنا.
3: الاكل كان بينزل من البيوت، ده بيجيب اكل من البيت وده بيجيب اكل من البيت، وكلوا مع بعضيهم. السنه اللي بعديها طب تعالى احمد قطع لنا سلطه، قطعت لهم السلطه. السنه اللي بعديها لقينا الموضوع بيكبر، طب تعالى نجيب شعله، جبت شعله وجبت حلتين وابتدينا نعمل وجبات.
7: كل ما نتصور وننزل الصور تخبرت احنا نبقى معاكم بقى ربع شارع، بقى نص شارع، بقى شارعين،
3: لحد ما الموضوع بقى يكبر معانا، يكبر يكبر يكبر لحد ما شاء الله السنه دي
7: النهارده بنتكلم في 9 شوارع.
8: 1 2 3 4 5 ضد الشوارع المتقاطعه.
7: السنه دي متوقعين فوق 20,000 واحد هيحضر الفطار ان شاء الله.
9: في حضرتك المره 10 انا ابن المنطقه اصلا.
10: قبل 10 سنين ده كتير من بدري، هم بيعملوا الاكل الجدود، بيعملوا الاكل بس كانوا بيعملوا الايام الفرديه. بيبدا مثلا الحاج فلان هي

0: يعزم النهاردة ايه الجيران. بعد كده بقى اتطورت بقى لأبهاتنا، بعد كده اخواتنا بقى.
1: اصرار يا جماعة، ابدأوا صغيرين هتكبروا زي فطور مطرية. انت بقالك 10 سنين؟
2: اه 10 سنين. 10 سنين على الفجر.
3: كل الحلل دي نازلة من كل الشقق بتاعت المنطقة.
1: بترجعوا الحلل دي ازاي بالله عليك؟
2: طبعا احنا بنعمل ستيكر 15 رمضان وعليه اسامي، مثلا دخلت ام خالد، ام محمود، ام مصعب.
3: كل تيشرت او كل لون متخصص بحاجه معينه او بمهمه معينه او بوظيفه معينه بيعمل.
1: ليه الناس بتعمل المجهود ده كله؟
0: هي محبه، كل حاجه بالحب. يعني المطريه هنا فيها حب غير عادي، يعني الناس كلها بتحب بعضها.
4: احنا هنا اهوت في ترابط عادي جدا، ما فيهوش اي مبالغه. انا بنزل اخر واحد، واخر واحد مشارك، واقل اقل اقل واحد مشارك. في ناس بتقعد اسبوع غايبه من شغلها وجايبه معدات وحطها تكاليف من جيبها، ما بتاخدش اي مقابل.
3: حبا في الناس اللي رحلوا عننا، وحبا في الناس اللي كانوا عايشين في وسطنا ومش موجودين، زي اللي راح الجيش، زي اللي سافر بره، زي اللي اتجوز وما بقاش موجود، والناس اللي رحلوا عننا. اكتر ناس بيتظلموا حضرتك في المطبخ، لانهم ما بيطلعوش ولا بيشوفوا الاجواء، وبيتنوهم بالساعات في المطبخ عشان يقدموا احسن حاجه للناس في العزومه.
1: الدخان من مالي الشارع، وريحه الاكل اوريدي. يعني انا جعانه،
2: هانت هيت كلها بس 5 ساعات ونفر ان شاء الله.
0: انا بقطع الفاكهه هنا،
1: ودي ثالث سنه تقطع الفاكهه.
0: لا، السنه اللي فاتت كنت في الطم، والسنه الاولى كنت بقطع الفاكهه، ودي كمان بقطع الفاكهه.
5: بغلف الاكل معاهم. احنا عاملين شيشي النهارده مشوي، ورز بسمتي، ومحاشي، وطواجن وكده وبتاع.
6: معانا 1100 كيلو شيش، ومعانا 550 كيلو رز بسمتي. السني ومكرسه ال 15 رمضان، وما بتنزلش في السنه اللي هي مره واحده.
7: حلويات ايه؟ كمان السنه اهو، اللحم بتاعها اهو.
1: بنتك فين بقى؟
8: ايه؟
1: بتعمل ايه بقى؟
8: شغاله بتساعد ماما، قالت لي بابا عايز اساعد معاهم، شغاله معاهم اهي، بتتبل، وانا على طول بشارك وهي بتشارك على طول معايا.
1: طب في فين ولادك الباقيين؟
8: شغالين هناكم. امال بعد بتحشموا.
1: طب تشرب، انت فينك جبتهم في الدنيا؟
9: بتتبل برص الدجاج على
1: دي. مش اول سنه تشاركي؟
9: اه دي ثالث سنه. السنه اللي فاتت برضو كنت بساعدهم وبعمل معاهم حاجات.
1: البنت الوحيده اللي واقفه في المطبخ، البنت الوحيده اللي واقفه في المطبخ، لازم نعملها احسن من كده. ها، خلي بالكم منها.
2: احنا بالنسبه لنا اليوم دوت بقى عيد.
10: ايوه عم احمد،
1: اسم حضرتك ايه؟
11: مومنه.
1: مومنه، انت قاعده بتعملي قطايف من ساعه ما جيت من الصبح؟
11: عادي. اه لا، انا كنا بننضف خضار امبارح.
1: عملتي محشي ولا لا؟
11: لا، ناس ثانيه متخصصه فيه، مش هينفع في المحل. يا رب دايما نبقى في الزياده.
1: عثمان، ودلوقتي في شارع ابو طالب، ده الشارع الرئيسي بتاع العزومه. فيلا نخش نشوف الكلام.
2: داخلين في 3000 بالون لحد دلوقتي.
1: طب مش واقف فين المفاجاه؟
2: اهو ولسه مكملين لحد 7 كمان و8.
1: 7000 بالونة.
12: واللي بهرني اكتر البيوت المفتوحه على بعضها طول اليوم، اللي بطلت اشوفها في اي مكان. دخلنا من بيت لبيت وما حسيناش الا اننا جزء من عيله كبيره، خدتنا في حضنها اول ما وصلنا.
1: الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده
11: كباب حنة، الاكله الرئيسيه.
1: الوجبه الرئيسيه في العزومه هي
11: 15 رمضان، مشهوره بكباب الحلة.
1: 15 رمضان مشهوره بكباب الحلة.
13: بما ان طبعا الناس كلها صايمه، انا ممكن انا اقوم بدور المتذوق. ففي كباب حلة هنا،
1: بس
13: تقول رايك بصراحه. هحاول ما اقولش قوي عشان برضو انت فاهمه، الناس
1: صايمه.
13: الناس صايمه لسه الساعه 2 يعني. ايه ده؟
1: ده بنت
13: صحت في بقي.
9: احنا البنات مع بعض
1: الشاورما دي كلنا بقى.
13: مش مضايقين ان انا باكل؟ متاكدين؟
1: بالعكس احنا مبسوطين.
13: ابو مازن راكب ساد.
12: عايش في فيديو كليب، ده اكيد مش الواقع. بس اهل المطريه بيعملوا ساعات. السعادة هوم ميد صنعت في مصر ليهم ولكل الناس اللي بتحضر وحتى اللي بيشوفوها. ده اللي حسيته واللي كان مرسوم على وش كل الناس وكمان مرسوم على البيوت.
1: كل الرسومات اللي بنشوفها في فطار المطرية مرسومة على ايد 7 فنانين موجودين اهم حوالينا. شباب حقيقي مصري بيعمل فن شبهنا وشبه ثقافتنا.
14: المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله.
15: كل واحد بيبقى ليه شغل معين بيشتغله وبنكمل بعض ان احنا بنطلع فكره كويسه في الاخر.
16: من قبل رمضان واحنا شغالين، انا من زمان كنت بحلم باللحظه دي ان احنا كفنانين نتجمع في عمل فن واحد.
17: في الاصل انا مهندس
16: مدرس خط عربي وعندي مكتب رسم وفن وكده.
18: من عز الشلبي ده.
1: عز الشلبي انا عارفاه على فكره، الراجل ده كان بيعمل لي لوحي وانا في المدرسه. هو ليه عندي 40 جنيه
19: ومش عارف فعلا.
15: فرحة الناس وانبساط الناس ده عندنا بالدنيا كلها.
19: النهارده عيد المطريه، النهارده عيد، النهارده عيد المطريه، كل سنه طيبين.
20: كان بي يعني بيظبطنا بصراحه في الاكل والشاي وايه
12: الله. وقبل الفطار بساعه كل الناس قعدت على الترابيزات والاجواء الخرافيه بتزيد، ولحظه الاذان كانت تقشعر القلب. السماء بتنور بورق زينه وبلالين. ازايز ميه وعصير وصوابع محشي. وعلى الفطار مش محتاجه اقول لك عن دعوه اهل المطريه الوحيد. وانتهى اليوم وانا واصحابي قلوبنا مليانه محبه، بنتمنى نشوف بلدنا مطريه كبير فيها الناس متعاونين ومتفاهمين. المطريه اهلي وناسي، بتعلمني وبتعلمكم وبتعلم العالم كله ان مهما كنا بنعاني من ازمات اقتصاديه بنعرف نلاقي طريقه نتبسط نبقى بيها سوا ونقف جنب بعض نخلي حياتنا احلى ونغير واقعنا بايدينا. المطريه كل سنه بتبعت رساله للاجيال اللي جايه بتقول فيها مش هتهزمنا الظروف ابدا، نعرف دايما نتبسط. كل سنه وانتم طيبين يا اهلي ويا ناسي، وانا فعلا كل فخر وحب. الحلل والميه السخنه.
15: اهلا بيكم في
21: بورسعيد.
1: اهلا بيكم في المدينه الباسره.
22: ماذا لو عيد بورسعيد
23: اللي فرحان النهارده من قلبه وبيقضي العيد مع حبايبه ويرفع ايده للجيل اللي فات.
1: افطاروا ايه ده النهارده؟ غدا ولا افطار؟
24: لا الاثنين.
1: بجد حرام تستوى في السن.
25: كل سنه وانتم طيبين.
15: العيد مش بعيد، كل سنه وانتم طيبين من بورسعيد.
12: اخر يوم في رمضان قلت اخد امي واخواتي وما بدهاش نطلع على بورسعيد نفطر في سوق السمك.
1: احنا جينا سوق السمك يا مصر.
26: لو رحت ما لقيتش البكلاويزا،
1: لو رحت وما لقيتش
26: الهرشان مش واكله.
1: انا عايزه جمبري.
15: اللي بعرف شو بورسعيد بعرف شو السمك.
1: ليه بتغير كلامك؟ مش عارفه بتكلم كده ليه.
15: نصيب عندنا ولا
1: دراجولا ايه؟ اللي
27: الشيكان
1: اول يوم العيد بنتوسط.
27: اول
1: يوم العيد
27: ايوه هو كل موسم كده، كل سنه وانتم طيبين متعودين على كده.
28: خبز ده مرسى
1: Thank you.
0: ده مليانه جمبري الاء ايه
3: ده فين جمبري
0: كل الاكل دلوقتي عايزه انام
3: رغم كل اللي شغالين في المحل الرجاله وكل مكان الا الست هي اللي لازم تكون بتنظف
0: ليه لا تنظيف الست غير تنظيف الراجل لان طبعا هي اساسا
3: عايزه اقول لك
0: تقدري تقولي لي يعني احنا دلوقتي بنفكر في افريقيا ولا في اسيا
4: بورسعيد عبارة عن مدينتين كل مدينة في قارة مدينة بورسعيد في أفريقيا وبور فؤاد اللي بتعدلها معدية في آسيا عجيب مش كده؟
0: ومن أفريقيا هنروح على
4: دلوقتي في الطريق
0: 3 دقايق
4: وهنروح آسيا رحنا عشان نشتري لبس العيد
0: أمانة بطلول حلو للشوق محمد أيضا
4: ما اشتريناش حاجه بعديها بدانا نشوف تجهيزات العيد بتبدا في كل مكان في المدينه
0: عيني ما تجيبش غير العيد
4: بورسعيد البلالين اسماك كل حاجه
0: انا اول مره اجي بورسعيد تاني اول حاجه شفنا العيد مش في الصاله اصلا فين انا متهيألي طبعا طوالي في صاله هنا طبعا وناس كتير بالهبل بيجوا الصبح هنا
4: عمر يا عمر صور البلالات
0: انا خايفه البورسعيديين يزعلوا مننا في اللي بتعملينه
4: فيها العيد
0: سبايدر مان
3: عيد سعد نبيها هي خليها
4: فجأة سمعنا صوت جاي من بعيد
0: يلا نجري على السمسميه سمعتي
4: السمسميه البورسعيديه المشهوره هوب لقينا حلمي

0: بعديها رجعنا على افريقيا، قصدي رجعنا على بورسعيد عشان ننزل الكلاتيني ونشوف الاجواء الخرافيه.
1: شو ساوند طيب.

0: خلصنا واحنا ميتين من التعب عشان ننام ونصحى نجري على صلاة العيد.
1: اهلا بكم في معدية ما بين اسيا وافريقيا، او كما يسميها البعض او يعرفها البعض، معدية بورسعيد بورفؤاد.
0: بورسعيديين مولعين العيد، مهرجان الحب والفرحة والسعادة. على سر البلالين الكتير، فده لان البنت البورسعيديه لازم يجي لها بالونه في العيد، والبالونه اهم من العيديه.
2: ها ارفع ايدك اليمين لفوق.
0: بيبدأ الكل يفطر، بس يا ترى بيفطروا ايه؟
1: شباب رايحين ياكلوا كشري. فين؟
3: شوف الشارع الجديد ده ليه 3 اسبوع هنا اهو.
1: شفنا شباب رايحين يفطروا كشري، قلنا نسأل البنات رايحين يفطروا ايه؟
4: احنا رايحين حتة تستعيد او كروسو او كده.
5: فريخ طبعا.
1: ايه؟
5: فريخ طبعا.
1: كده غدا ولا فطار؟
5: لا الاثنين.
1: الاثنين؟
5: انت عارف عليك خلاص والله.
1: انت هتاكل
3: فطير؟ احنا عايزين نقعد في البيت الله كده.
1: كشري ده كشري صح؟ انت بتفطر كشري كل سنة؟ بقى عادي. صينيه بطاطس هو ايه اللي عادي في صينيه بطاطس بالفراخ؟
5: لا دي اكيد اكيد اكيد لازم. في حد بورسعيد ما ياكلش فسيخ اول يوم؟ مش ممكن. فسيخ وبصل وخيار وخس و تعالي بقى تغدي معانا.
1: ولا هتفطري فسيخ زي باقي الخلق ولا رنجه، ولا هتفطري كشري برضه زي باقي الخلق. هتفطري ايه قلت؟
4: شاورما.
0: كل الناس في الشارع، بعديها هتلاقي الميادين مليانه سكيت وسعاده وحمام.
1: جماعه دول بيأجروا سكيت في العيد، بيأجروا سكيت في بورسعيد. حاسه ان انا قادره دلوقتي، اللي قادره على التحدي.
0: اي حد عاوز يتعلم سكيت يكلم ابراهيم.
5: لا ده مش ابراهيم.
0: وبعديها رحنا للمكان اللي محدش بيجي بورسعيد الا وبياكل منه.
1: اخيرا جينا السلسبيله، واخيرا هناكل الكاسات. عايزين خمس دقايق.
0: لقد وقعنا في حب الكاساتة.
3: دي حلمة صغيرة ماما حكيت لي عليها مثلا من انا عندي 5 سنين، كانت مرة كاسة بورسعيد
0: وحب بورسعيد كلها.
1: في يوم العيد اهل بورسعيد بيجيبوا اكل ويطلعوا يقعدوا على البحر. 88 سندوتش يا بورسعيد.
6: انتوا بتعملوا ايه؟
1: جايبين سندوتشات الجمبري مش صبيت، هنا ما بيقولوش اسمه صبيت، هنا بيقولوا سيبيا، يعني صوبيا بس مدلعينها سيبيا.
0: على كورنيش بورسعيد الاجواء غير.
6: في العيد في العادي احكي لي،
7: بنزل العب بعدين اركب احصنه وبعدين باكل وبعدين بتمشى شويه وبعدين بطلع البيت.
0: وعلى البحر اتلمينا لمه عائليه تدفي القلب وتحسسك فعلا باول يوم عيد. اكلنا
4: صبيت في سندوتش صغير بس من عايزه 50 واحد.
6: اخبار الصبيت
3: كاسات الشيخه احلى حاجه في بورسعيد.
6: كاسات ايه؟
0: شربنا ولعبنا
1: حب بنات حب بنات
0: وكسبنا.
5: اشكركم على اللمه الجميله دي، ويا رب خليكم لبعض. يعني العيله مش حاجه فور جرانتد، مش حاجه تتاخد فور جرانتد، فانتوا ربنا يخليكم لبعض ودايما مع بعض متجمعين. شكرا ان انتوا استضفتونا والله
1: العظيم.
0: واحنا مروحين ودعتنا بورسعيد بشكل مختلف خالص. العيد في بورسعيد حكاية جميلة ومختلفة لأهالي قدروا يهزموا العدوان الثلاثي على مصر.
1: شكرا لأولاد 56 اللي بسببهم عارفين نفسهم في بورسعيد دلوقتي،
0: ودلوقتي بيهزموا المشاكل الاقتصادية والسياسية بوجودهم مع بعض، فرحتهم سوا. كل سنة وكل أهل بورسعيد طيبين وبخير ودايما قادرين على المواجهة.
8: وباي باي، مع السلامة، وعيد سعيد على مصر كلها.